0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. أكد نائب وزير التربية اليوناني نيكوس باباييوانو أن العام الدراسي الجامعي لن يضيع بالنسبة للطلاب، مشددا على أن الجهات المعنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الدراسة، وأوضح أن تراخيص التشغيل للجامعات غير الحكومية التي ألغيت سابقا بقرارات من مجلس الدولة ستستعاد خلال الأيام المقبلة للجامعتين، وفي مطلع الأسبوع المقبل للجامعة الثالثة. كما أشار إلى استكمال إجراءات اعتماد البرامج الدراسية سيتم قبل بداية العام الأكاديمي الجديد. وفي الشأن التعليمي، أكد نائب الوزير الحكومة أجرت هذا العام 5500 تعيين دائم في المرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، فيما ينتظر التحاق نحو 30,000 معلم بديل بمدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. إلى ملف الحرائق، تحسنت الأوضاع في الحريق الذي اندلع منطقة أيوس بلاسيوس في إقليم فيوتيا، حيث تواصل فرق الأطفاء البرية والجوية عملياتها، كما تمت السيطرة على الحريق في منطقة ستيفاني بيوتيا ولم يعد هناك أي جبهة نشطة. وتحسنت كذلك صورة الحريق في منطقة إكلينيكو سالامينا، حيث تواصل فرق الأطفاء العمل داخل موقع يحتوي على كميات كبيرة من النفايات. وحذرت السلطات من مستوى خطورة مرتفعة جدا لاندلاع الحرائق اليوم الأربعاء في الجزر البحر الأيوني، بينما يبقى خطر الحرائق مرتفعا في أثينا وضواحي أتيكي وعدد من مناطق البر اليوناني ومعظم الجزر المحلية. وفي ملف الهجرة، نفذت السلطات 3 عمليات إنقاذ قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت، أسفرت إنقاذ نحو 218 مهاجرا كانوا على متن 3 قوارب، ويجري نقلهم إلى ميناء كلوي ليمانس وإيرا بيترا. تم وضع 23 شخصا من بين 25 تم إلقاء القبض عليهم بعد أعمال الشغف في مركز الاحتجاز المهاجرين في مدينة السارد شمال اليونان في الحجز الاحتياطي، ومن المقرر أن ينفذون أمام المحكمة ابتداء من اليوم الأربعاء. اجتماعيا، تفتح اليوم الأربعاء منصة التقديم الإلكتروني برنامج المساعدة الشخصية المخصص لأشخاص ذو الإعاقة، والذي يهدف إلى تعزيز استقلاليتهم وتسهيل حياتهم اليومية. اقتصاديا، حذرت السلطات الضريبية من فرض غرامات على المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة، وتعين الموظفين والمتقاعدين والأطباء وغيرهم من حصل على مستحقات مالية إثر رجعي خلال عام 2020 تقديم الإقرارات المعدلة الإلكترونية قبل 31 ديسمبر 2026. أمنيا، تعرض مقهى في ساحة أيوس نيكولاوس منطقة أيو بانداليومنا في أثينا لهجوم بسجات حارقة فجر اليوم الأربعاء، حيث ألقى مجنون عبوتين حارقتين بعد اندلاع حريق في المكان. وفي باكستان، لقي 14 رضيعا مصرعهم إثر حريق اندلع في قسم حدثي البلاد بمستشفى معهد العلوم الطبية في العاصمة إسلام أباد. حالة الطقس، استمر الطقس الحار اليوم الأربعاء في معظم أنحاء اليونان على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الغد الخميس، ومن المتوقع هطول زخات محلية وأمطار رعدية متفرقة خاصة في المناطق الجبلية من مكدونيا، كما ستصل سرعة الرياح في بحر إيجا إلى 6 درجات على مقياس بوفورت. وتسجل الحرارة العظمى في أثينا 29 درجة مئوية وفي سالونيك 36 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.